الأمر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق

ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو

ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله شفيعنا، اللهم اجعله شافعا لنا، حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أسكننا به الظلل، وألبسنا به الحلل، وادفع به عنا النقم، وزدنا به من النعم.

آمين وألحقنا بكل بر سعيد يا ذا الجلال والإكرام ووفقنا للعمل الصالح الرشيد. اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة ومن الذل إلى العز ومن الفقر

ويا سابق الموت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، صل على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، ولا تدع لنا في مقامنا هذا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك ذنباً إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كرباً إلا نفسته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا

الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وشفع المحسنين منا في المسيئين، يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا. يا جواد جد علينا، يا لطيف اطب بنا، يا رحيم ارحمنا، يا رزاق ارزقنا، يا ستير استرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره، والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة. يا ذا الفضل والعطاء والرحمة والجود والمنة، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من أظهر الحسن وستر القبيح. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وخير أيامنا يوم نلقاك، واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واجعلنا ممن يقال لهم في الآخرة

أقدامنا وثبت أقدامنا على الصراط وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحوم ومراجع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. يا عزيز يا ودود يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الحصار عن المحاصرين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة

خالقنا ورازقنا، ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نسألك مسألة المساكين تعلم كلامك.

تعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا، إليك نصبنا وجوهنا ورفعنا أكف الضراعة إليك، نسألك مسألة المساكين وندعوك دعاء الخائفين، دعاء من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم وذرفت لك عيونهم ورغمت لك أنوفهم، فاللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأرحامنا وقراباتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك، اللهم أعتق رقابنا جميعاً من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوان والعتق من نيرانك واجعل مآلنا إلى أعالي جناتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والظالمين والمفسدين وسائر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا.

وجهين إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية، واجره عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق إخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها.

اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين، اللهم انصر

اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم مكن لهم يا ذا الجلال والإكرام، وارزقهم التوفيق والنصر والتمكين والعزة يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعلهم غنيمة للمسلمين. اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين ويا ولي المؤمنين. اللهم اجمع كلمة إخواننا في العراق على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك تحقيق التوحيد واتباع الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم احفظ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أصلح أحوالهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم وفق رجال أمننا واجزهم خيرا على ما يبذلون من خدمة الحرمين الشريفين. اللهم وفق جميع العاملين في خدمة الحرمين الشريفين يا ذا الجلال والإكرام، واجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة يا

0: اللهم وفقهم وسددهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم ارزقهم الوسطية والاعتدال، إنك أنت الإله الكبير المتعال. اللهم احفظهم من المسالك الضالة والمناهج المنحرفة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المسلمين من شرور الأحزاب والطائفية، يا حي يا قيوم، واجمعهم على الكتاب والسنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح مناهج التعليم ووسائل الإعلام في كل مكان يا رب العالمين.
1: بنو FM 106.0.

0: waam rabbi la wanu mo den ci soxna ci momit bañu ray ko ca ma'rakatul jamal wax nañ ne ca la soxna sa wax ne mom dotul sey diama ndax mi ngi ndior ne wa sufsi ni dund ñep buñ ko don tak kenn par kenn da lañ len ray kenn par kenn bañ diex ci la wax ju siw doji judde man arada shahada فليتزوج حاتك كو بغا شهيد رك ما دنتي حاتك مي ندخ لوخ يي مو جار نيپ فات نان لن تي خاري ولا تي انام يو مل نون والله اعلم
1: بنو اف ام راديو بي نيك تي ويتو رومبوين بي نيك تي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم اليبور
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الذي قلت فيه ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى محمد وعلى آله وصحبه وتقبل مني هذه الخدمة آمين بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي الجنة العاجلة المؤدية إلى الجنة الآجلة والله على ما نقول وكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحمدنا المختار صلى الله عليه بالتسليم تي علاه أحمدنا المختار صلى الله عليه بالتسليم تي علاه علوم أفضل الورى والعمل والخلق والأدب فيها الأكمل وجه النبي ذي المزايا الأفيد أخجل شمسا مخجلا بدر يدي ذكاء عقل المنتقى فاق العقول أظهر معقولا بدت منه نقول بين ما مضى وما سياتي منه الأحاديث مع الآيات أنا له الله تعالى ما عجز عنه سواه وله الوعد نجز لسانه وقلبه والبدن لم تنحه شقاوة أو ددن لقنه الله كتابه المبين أظهر ما بان وما ليس يبين أقرأه من لوحه والقلم من صانه عن ريب وظلم هرب إبليس مع القبيل لغيره وفاز بالسبيل منع إبليس اللعين منه منذ أتاه العلم من لدنه نفى اللعين لسوى المشفع من قاد لي مخجل كل مدفع إلى

شيطان جن أو بشر إلى خديم خير من له البشر شقاوة الشيطان سيقت لسواه نحوي وحزبه نأى.

إلى سوى نحوي نحى الخناس بنفي من له أنا خناس نحى جنابي قبل عام جيسشي ولسواي قد نحى في جمششي أذهب

أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه الزيارة وتقبلها وفرح بها أخياره. آمين يا رب العالمين. أصحاب الجنة إليك يا خير البرية سلام، خديمك الذي كفيته الملام. إليك يا خير البرية سلام، خديمك الذي كفيته الملام. صلى عليك أبدا مع سلام في الآل والأصحاب.

بما نويت فيك سعيا ذا تمام. أنت النبي والرسول والهمام، بك انقياد الصالحين بالزمام. لك لدى رب الورى كل مرام، لك به يا سيدي أسنى احترام. جاد لنا باق تعالى عن منام، بك فأنت سيدي خير الأنام. نويت شكره عليك كل عام وكل شهر والكتاب لي دعام. نويت شكره عليك بقلام وغيرها يا ذا جوامع الكلام.

لك وقبله حبوت بعظام هم فيها خالدون. هديتي إلى جمادى الثانية من المحرم القطوف الدانية، هديتي إلى جمادى الثانية من المحرم القطوف الدانية. من لكني الماحي هدايا كافية كل أذى من خير آي كافية، فرحته بخدم لا ثانية لها من الخدم ليست فانية. يسر سيدي حروف الداعية إلى جنانه إليها الساعية، هديتي إلى النبي صافية بشارة.

0: عالية أحملنا الرتبة جهرا عالية تعلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: مفاتح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله الذي من علي بخدمة الرسول عبادة له تبارك وتعالى مع خير سول، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين. أما بعد، فالله أسأل ونعم رب العالمين بحق وجه الله تعالى الكريم أن يجعل هذا المكتوب عملا صالحا متقبلا ثوابه لا يريم، وأن يسميه تبارك وتعالى مفاتح البشر والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة، وأن يتقبله مني بقبول حسن بجاهه صلى الله عليه وسلم، آمين يا رب العالمين.

0: على الذي خدمته تعليمي، على الذي أورثني كتابه وقاد للتأليف والكتابة، سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. هذا وإني حامد وشاكر لمن به تطيب للمشاكر، حمدت رب الله رب العالمين على الأمين والأمين والأمين، شكرته بخدمة المشفع مستغنيا بسره عن مدفعي، مدحت خير الخلق من محرم إلى انتصاف العام ذا تكرمي، لهم امتداحي في جماد الثانية منه وقاد لي قطوفا دانية، له صلاتي وسلامي من رجب لختم ذي الحجة نعم المنتجب. يا ربنا بالمنتقى ذي الحسب خير الورى بحر الندى ذي النسب، صل وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه.
1: بنو اف ام 106.0
2: روتيكو سي سونو خولو سوف خيري سيغ كو موتار كيرن دي جوخين دوخ مو سيل فيس دلك فرنيانت تيوي سين بيب خيو خيو kiren mo len di wetali jamono no fly mbekte ci war wi ak bisu banex li di belite jegalen ci ren ak yeen bu yag batay di mengo ak jamono bu nek ngir domi senegal yi ci sen dundu deug senegal tesla ukraine
3: topité plaque yu blé yi tambali nañ ko ci lu feuss fi ci Dakar sou féké né sen contrôle technique défon ngén ko laté le 1er septembre djenn len rendez-vous légui té dem ci bureau Cap Karangay ak sen document yépp bolé ko ak sen PV sou féké sen contrôle technique liko dalé le 1er septembre ngén ko défon topité bi ak sen PV mën na nek ci ñetti wér yi ñëk yi rek bu wéso ñetti wér yi da ngén wara défat inspection yu bess ci sen auto fi ci Colobane bu dé ci région yi nak dem len ak sen document yi ci division régionale des transports routiers bi fa nek bu len xaar ba mu wess wote len legui ci 32 824 22 22 wala 33 859 01 79
1: Benno FM 106.0
4: Pri pri pri bari ci Benno FM

والمزايا وكفنا الآفات والمزايا وهبنا الرزق على الطاعات وكفنا الحسد بالأوقات يا بني يا لطيف يا مهاجي يا من له الأمر ولا يا جاني أنزل

يا من لديه كل من يقوم يا خير من دعا قريب سمعا عني لفك سرمدا كل كرم وجعل مكاكي في جمال السر بين لي الذي علينا يقتتل بجدرك الحكيم.

كل من أولها إليك والشريعة المطهرة يديك ربك القديم أحمد جواجل الكريم يا من يحمد الخلق والأمر.

مكي جنتي مكي تربي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تكلف شيف أكسنجيتو سرين مامور مكي مم شيخ مرتدى مكي خادم رسول سرين قسم مكي خليفة سرين عبد الرحمن مكي سرين سالف مكي مم شيخ مرتدى مكي خادم رسول دريكتير زيرال بو انسيتي الازار أكبولم ودريك